الحسنين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين jumpa lagi di lain kesempatan insyaallah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.